0: تيتليات تيتليات عايزة حمود تيتليات تيكلف كيركاس انا يومين راح عايزة حمود هاتي تبيشي لحشي هاتي تلايفو تيتبيشي لحشي كيلف كيركاس
1: ده مني غالي شتاوي بتكلم
0: إذا مفنين دغماتي بعليلة
1: معناه سي أخشام
0: نغ إكليب سميح شيلي بيجي لكلف

0: أنا دافيد زي تكفى.
1: تكفى أمعت لك ألف بعم لو لتكشغ لي لأفتلا.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود.
1: ألاخ لي يبود؟
0: كان
1: هاني كبار مقيا. ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
2: ماذا تمير سنوبي ألاخ لي يبود؟
0: أنا ألاخ لي تمان خوف وبيتم براخ لي.
2: إذا مفني دراماتي بعليلة
0: ما لا سيخ شام
2: نرأي كليب عطوف شليب ليه كيلف.

0: بتسجل حمود خان
1: شيك لي
0: ريح من عتابك قبل شبان
1: مرسي مرسي يا زك كنو ممنكس
0: شبان شلوم ادون طرقان
1: شبان شلوم طرقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكل شلحوب لبيت الكنيسة يتجنب
0: حمود خان لما البحر كش على يوم الدور امر بركتكم مين عيالو اذا تولى
1: بدا حزام من تل ابيب
0: ما سيح تل ابيب
1: يدوع شكل يروشان مش رسالة تل ابيب له عليه بحزن مش امن المالي صريخ لك بركتكم
0: شبان شلو خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شامرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما عني اكيد لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي إذن مرسي جنة شعة جدولة إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوتو تقين عليلو ونسكيل يلوت ببيات
0: أمين
1: شبان
0: شلوم خمد خمد خمد
1: راك عندك قلت ليش انا خلصت المسيلي بيه عندك حبالة بزمان
0: أبل ليكم هو يخول السمياد بعنيان عليان
1: هي السمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتقونا ذوت لوم عرام
0: مسيلي بيه مسيلي بيه
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيه هو يشين
0: مسيلي بيه انت شميع
1: ايخ شماع يمونو حير اني زاد
0: يلا نتزامس
2: ايشا ايزا افتعال ايزا افتعال شبان شلوم ازاد كل مزدياس حمود الهاي كل مزدياس حمود
0: ازا افتعال عصيد دبليه
2: ممان افتعال
1: ها مكنش نردمين
0: تريح معد دبعك مسلمين
2: لا انا لو مريح على الكباريكا اما انت متعكيش ازدامين لا